استنكم اللهم مسرور الوصل ان الله هو ان الله يرجون ان الله هو ان الله يرجون لا يو نور على برن قفر السراوا رسوا اجكن ساي جنازه سبعين صلاه الجمعه مسلاتين ايا اسنا دكي قفر السراوا wanda aka fi sani da masallacin Izala na kofar Nasarawa kusa da makarantar ƴan mata ta sana sufi. Muna da Allah Ubangiji ya cikan sa ya masa rahma idan ta mu taso ya kuma sa mu cika da kyau da imani.

واتخذوا من دون الله آلهة وكان بسيطة الله با سنة سوى انت قلوا ليكم مباهم الله وانا تكي سماني سنة ذات الطورة يسوء أبو بكيا سكيس عيزنا ستنتب بسوء جبل سباوتا آلهة وانت قلوا لي يكون لهم عزة ثم أن الدنيا تكي كيس ولي يكون لهم عزة جيس جميع نسي ولي تكي لهم سمع يتفاور ذات المكان سبو بكيا شين أتكي عزة أنا أنا نزل ليكون لهم صفاء جيس مكتوكا ya da duk wanda suka fata a

ألم تر أن أرسلنا الشياطين سبقتن سوى اليوم يمسي أيتي بشيطانين وعلى الكافرين أكن شافري فأزهم أزا ونفسك إنجزا شوى دا تفرق بك أزا إلا تكي إنجزا وشو الأزو دا الهزو دا الكسك يزد المعنسة وبنجي تعالى يا قدر شيطاني سيوس من تجاوز ورسم بالأدم جواب أيتم فرلا عندنا كيف أصلين باري جباسي عنها للشيطني أكن فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها ناس بدون يخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون حتى أن أكي خلقت عبادي نحن نقع ناها لاتبارنا ينتو أكن تفرق الشريع فجتالة المسي يأتيني كي شيطاني سكر يسوي أكن تفرق إذا فكرت في الله سوك حرم ثامسه أبين بأن لا يحلف سوك حلف ثامسه أبين بأن لا يحرم وفي شيطان يسمي أصل الكوت يوالي بتفرق الله تعالى إذا في شيطان يجب أن يكون يسمي جبيل سين إبليس بل من بصوري شيطان يجب أن يكون إيمان لكم عندهم بنا شكاكي دعك الله في إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون شيدا للجنس هنا تنيم كتعند باقى بنيس وفي سوكي شيطان كاوة إبليس وذن قال كاوة مكامين المنيسي كل شيء شيطان الله عليك وفي سوء الجنو الله عليك يسكم ونقال كيف سنع قطيعة مكامين كيف دباك إيه جنيس في إنسان جبانا يتبينا في كلمة ستة تبليدي كتابدا من جنيسي أمام كتابدا عمو جبات الدنسل في شيطان يزول أنا أكوى الجنو زول أنا أمكوية كتنين لكتنين باترة سبب أهيات بسكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي سكي aiko da iska ta so baka da iska sun yi abin da iska ke dace da shi kura ko ya yi sai ne shi da take gani amma iska yana da wani abu ina ka ake cin iska kai kuma shi ne aljinni asalin da nama daga abin da yake mai fakuwa mai tsuriya wanda ma koyon yin abu ce to kasance wasu na haka shi ne shi su tawa ta mutum aikin barna ba tare da ya sani duk aikin barna asalin da mummunan abu ne in ga jawabin da ka ce sai dan ne kawai ka mutu kisa ce kullum idan daga mutane wani ke sai su aiki je su ne da masu kawo su sakamakon mai su kai wannan ne zai ce ai ina nan tare da wani ban rabu da shi ba sai dai su kina tausa idan ne kai dai dai ina nan tare da wani ina nan tare da wani ban rabu da shi ba sai dai su kan kai kuma kai dai dai har sai ya ji wani ne ya fadi shi ne dai ne da shi a matsayin sa sannan sai ya sa masa kan bambanci a lokacin ne shi to kai ne ka ci a wannan yini ku koma sai gobe addinin duniya haka da haka suke da zuwa su ne suke ta'amuli da malaman duba su ne ke ta'amuli da malaman sirri da ɗan yuri da bokaye duk da waɗannan suke mu'amala kan yi zaune ka je wajen malamin duba ko malamin ko abin nan ka rinka jin wani sauti wanda kai baka san ko da waye ba ya ce maka barazana an gane ku ka ga an kawo kwalba kwalba ku ta kuka kwalba ka ga an sa kwalba ka ga guda uku ke guda har su da ake yi shi ba to duk ke da muke suna ta'amuli ne

من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله

لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى

في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة

حمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها

أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله

عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر

الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن

من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء

فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك جماعة ما سصور عريض ما سكلموا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna nan a cikin ci gaba da karanta wannan littafi wanda za mu rinka bin sa in Allah ya so yadda dake bayan dake littafin nan mai suna mabahithun jami'a min kutubi siyasa shar'iyya an-nafi'a ashirin da igabata na fadi shi littafin a matsayin cewa ba littafi ne ba wanda aka rubuta shi na musamman a'a littafi ne wanda aka tattara littafai guda 7

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan ta fi karfin shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwan da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba fa, suna taruwa ne. In suka zo suka yi yawa, sai su zama bomb, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiyar su kala, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahul azim alhalim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكروك الله الله يا هي وانا هالي دا أكيتشي وانا أبو وانا أكيتشي كوتا إنا الله ككاو كرئي. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك, حسبنا الله ونعم الوكيل. سألنا كما سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو, فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين, وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله يا الله خياي وانا حالي دعكي تجي والله تالله يا بند زي ربا كده توراهم بنياكي.